0: من تماك الشهيف الشبلن ألكسندر ألكسندروفيتش بانانجين.
1: إيغوز إيغوز فانيوت فانيوت توفيتش فينيوت من تحوشك مغم مونتان بول.
2: Az én galambocskám, galuska galagonyok, ezt megélhette volna.
0: Mit, daduska?
2: Nem mindegy.
0: Daduska, daduska, gondoskodjon a szamovárról.